0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: معك أيوب، وانت دابا غتسمعي معنا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقول لك.
2: السلام عليكم مستمعاتنا ومستمعينا في البرنامج ديالكم أجي نقول لك. البرنامج ديالنا كيركز على القيمة الحقيقية ديالك، على القيمة الحقيقية ديال المرأة وأيضا القيمة الحقيقية ديال الراجل. في كل حلقة غادي نتكلم على حاجة من بين الحوايج اللي كتبين كيفاش ربي اللي خلقنا كيشوفنا وعلاش من أساس كيتعامل معنا. أكيد الشوفة ديالو لينا مختلفة على الطريقة اللي مولفين الناس كيشوفونا بها. يمكن ماشي كل الناس، لكن الأغلبية ديالنا صعيب علينا نفهموا القيمة سواء ديالنا أو ديال الآخرين. على هادشي ديما غنقراو مجموعين آية أو قصة من كتاب الله اللي هو الكتاب المقدس، باش نتعلموا أكثر كيفاش الله شايفنا وكيفاش حتى احنا خاصنا نشوفوا الناس الآخرين. الموضوع ديال حلقتنا اليوم أجي نقول لك أنتي زوينة، وهي بالأخص للسيدات والبنات اللي كيسمعوا البرنامج أجي نقول لك، لكن حتى المستمعين ديالنا كيتطبق عليهم نفس المبدأ. وفي نفس الوقت غادي تعاونهم هذه الحلقة يشوفوا القيمة الحقيقية ديال المرأة. أنتي زوينة وهذه الحقيقة، والله كيشوفك هكا. وفي الحلقة ديال اليوم غادي نعرفوا كيفاش ربي كيبغيك كيما أنتي، كيشوفك زوينة كيما أنتي وكيما خلقك. الله ما عندوش زوينة وخايبة، وما كيفرقش بين سمراء وبيضة، طويلة وقصيرة، غليظة رقيقة، هادشي ما كيهموش، حيت الله هو اللي خلقنا، هو اللي خلقني، هو اللي خلقك على الشكل ديالنا، وهو كيشوفك زوينة كيما أنتي، حيت ما يمكنش الله يخلق شي حاجة خايبة. الله كيشوفك زوينة وكيشوفك تانتا زوين، وكتفرحي وكتفرح القلب ديالو، حيت انت وانتي مخلوقين على صورة الله. ماشي الصورة في الشكل ديال الذات ديالنا، ولكن فينا حوايج في طبيعتنا منه هو، وهاد الحوايج هما المهمين في نظر الله. ما كيناش شي وحدة زينها كامل، لكن ملي كنتعاملوا بطريقة مزيانة ويكونوا عندنا أخلاق زوينة وتصرفات كما الله باغينا نكونوا، هاد الشي كيفرح القلب دياله، وهذا هو المهم عنده. اختياراتنا، قراراتنا، كيفاش بغينا نعيش حياتنا، أما الشكل اللي خلقنا عليه زوين بزاف، حيت هكا كيقول في سفر التكوين من الكتاب المقدس في الإصحاح الأول، من اللي خلق الإنسان شاف الله ديك الشي اللي داره وكان زوين بزاف. انتي زوينة بزاف كيما انتي، واللي خاصك تركزي عليه هو الأخلاق ديالك والتصرفات ديالك، حيت هما أساس. في أمثال الإصحاح 31 والآية 30 كيقول الزين مغشوش والجمال باطل، أما المرأة اللي متقية الله هي اللي كتقال فيها هضرة زوينة. وكما كيقولوا الناس راه الزين زي الفعل، أما في الذات ديالنا كلنا زوينين، ومهم تقتنعي باللي انتي زوينة.